Friday, عايز كاتشن باش. لماردي عايز كاتشن باش. لمثردي عايز كاتشن باش. لجودي انبوز لفاندردي عايز كاتشن باش. لسامدي عايز كاتشن باش.

سكاتشن باش لماردي عين سكاتشن باش لمتردي عين سكاتشن باش لجودي انبوز لفاندردي عين سكاتشن باش لسامدي عين سكاتشن